0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Tawar Sedengah, hadirin dipersilahkan berdiri.